والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalu salati wa atammu taslim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'inاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهوافتح علينا فتوح العارفين وألهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيموما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم اللهم اجعلنا مفاتيح للخيرات وأبواب للرحمات والبركات ومغاليق للشرور والفتناللهم ارفع بنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا راية دينك وانشر بنا وبهم شريعتك واجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي جوارحنا نورا واجعل كلامنا مسموعا مؤثراوجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين عندك يا الله بجاه سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه كلماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد مخلوقات الله اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كلهعلى نيته وسره أهل الحمد أنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وعلميإلى حولك وقوتك وعلمك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم كما أقمتني فأعني وعلمني من لدنك علما وافتح علينا فتوح العارفين وألهمنا الصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أنعمت فتمم اللهم كما أنعمت فتمم اللهم كما أنعمت فتمم ويسر ولا تعسر وتمم بالخير وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selamat pagi saudara-saudari kekasih Allah semua. Apa khabar? Khabar baik insya-Allah. Pada hari yang baik, maka Tuhan buka pintu-pintu yang baik kepada kita semua. Insya-Allah. Saudara-saudari ahli syurga Firdaus yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ni dah dengan sebab kita mula pagi sikit alhamdulillah. Lalu tu mari sama-sama kita buka surat dah hak kulit kerah ni. Dah surat Aurad. Maka mari sama-sama kita baca wirid atas insya-Allah. Maka siapa di mana? Siapa ingat kata? Siapa di tuju mana? Siapa di muka berapakah? Kita mula semula. Nah, saudara. Tak apalah buka di muka surat 80 insya-Allah. Ya kita mula. Nah. Maka mari sama-sama kita niat dulu, niat ikhlas kerana Allah, nak kepada redha Allah, niat menyukakan Nabi dan harap-harap kita daripada Allah yang sangat baik dengan berkat wiri ini Tuhan tunai hajat kita, mudah urusan kita. Dan lucuk hutan kita, selesai masalah kita, sihat tubuh badan kita, semua penyakit kita dan cabut buai segala penyakit dan mudarat yang ada daripada diri kita dan Tuhan murah rezeki kita yang barakah dan Tuhan selamatkan kita daripada benda tak baik semua dan Tuhan redha kepada kita selama-lama insya-Allah. Maka mari sama-sama kita baca Nahwuri Atasi di muka 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Rabbi, La ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Rabbi, La ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Rabbi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin Muhammadun rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illa Allah fi qulubina wa absarina wa asma'ina. La ilaha illa Allah muhitatum bina. La ilaha inna Allah himayatuna wa wiqayatuna. La ilaha inna Allah dawauna wa shifauna. La ilaha inna Allah fi hayatina wa mautina. La ilaha inna Allah fi quburina wa hashrina wa nashrina. La ilaha inna Allah wadi'atan 'inda Allah hatta nalqa Allah fi 'afiyatin wa salama wa huwa radin 'anna fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli afdala wa ahsana wa ajmal wa ajalla wa atamma wa atyab وأرفع وأجمع وأعظم وأكرم وأدوم وأبرك صلاة صليت بها أنت وملائكتك وأولياؤك وأحبابك وأهل طاعتك في سماواتك وأرضك على سيدنا محمد أرحم وأجود وأشكر wa ajmali wa ajalli wa anwar wa afdali wa ahsani wa adhkar wa a'dali wa arfa'i wa athhar wa a'zami wa akrami wa asbar wa akmali wa asdaqi wa ashrafi khalqik wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'in nabiyyina wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal syuhada'i was salihin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'amma. Allahumma rizuqhum imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa halalan wasi'an la yu'ad wa sihhatan fil jasad wa salamatan min syarri kulli ahad wa qalban saliman li kulli fard wa shiddat hubbika wa hubbi rasulika sayyidina Muhammad wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammad wa ru'yatan kathiratan li sayyidina Muhammad wa syafa'ata sayyidina Muhammad wa murafaqata habibika sayyidina Muhammad wa dhikran kathira wa hamdan da'iman ila al-abad adada hilmik wa adada ilmik wa adada kalimatik wa adada ni'matik min yawmi khalaqta ad-dunya ila yawmi al-qiyamah fi kulli yawmin alf alfi barrah wa mil'a samawatik wa mil'a ardik wa mil'a arshik wa zinata arshik min yawmi khalaqta ad-dunya ila yawmi al-qiyamah fi kulli yawmin alf alfi barrah وعدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وعدد ما خلقت في سبع سماواتك وعدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف ألف برة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله في قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا لا إله إلا الله محيطة بنا لا إله إلا الله حمايتنا ووقايتنا لا إله إلا الله دواؤنا وشفاؤنا لا إله إلا الله في حياتنا وموتنا لا إله إلا الله في قبورنا وحشرنا ونشرنا لا إله إلا الله وديعة عند الله حتى نلقى الله في عافية وسلامة وهو راض عنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل أفضل وأحسن وأجمل وأجل وأتم وأطيب وأرفع وأجمع وأعظم وأكرم وأدوم وأبرك صلاة صليت بها أنت وملائكتك وأولياؤك وأحبابك وأهل طاعتك في سماواتك وأرضك على سيدنا محمد أرحم وأجود وأشكر وأجمل وأجل وأنور وأفضل وأحسن وأذكر وأعدل وأرفع وأطهر وأعظم وأكرم وأصبر وأكمل وأصدق وأشرف خلقك وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد warhamhum rahmatan 'amma. Allahumma rzuqhum imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa halalan wasi'an la yu'add wa sihhatan fil jasad wa salamatan min syarri kulli ahad wa qalban saliman li kulli fard wa shiddata hubbika wa hubbi rasulika sayyidina Muhammad wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammad wa ru'yatan kathiratan li sayyidina Muhammad wa syafa'ata sayyidina Muhammad wa murafaqata habibika sayyidina Muhammad wa dhikran kathira wa hamdan daiman ila al-abad adada kulli qataratin qatarat min samawatika ila ardik min yawmi khalaqta ad-dunya ila yawmi al-qiyamah fi kulli yawmin alfa alfin barra wa adada man yusabbihuka wa yuhalliluk wa yukabbiruka wa yu'azzimuk min yawmi khalaqta ad-dunya ila yawmi al-qiyamah fi kulli yawmin alfa alfin barra وعدد أنفاسهم وألفاظهم وعدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف ألف مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله في قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا لا إله إلا الله محيطة بنا لا إله إلا الله حمايتنا ووقايتنا لا إله إلا الله دواؤنا وشفاؤنا لا إله إلا الله في حياتنا وموتنا لا إله إلا الله في قبورنا وحشرنا ونشرنا لا إله إلا الله وديعة عند الله حتى نلقى الله في عافية وسلامة وهو راض عنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل أفضل وأحسن وأجمل وأجل وأتم وأطيب وأرفع وأجمع وأعظم وأكرم وأدوم وأبرك صلاة صليت بها أنت وملائكتك وأولياؤك وأحبابك وأهل طاعتك في سماواتك وأرضك على سيدنا محمد أرحم وأجود وأشكر